0: شبيبة FM 97 فاصلة 5 مسقط و 98 فاصلة 5 صلالة.
1: أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال في عمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة الخامسة.

خناجر ثم مضينا من آخر ما انتهي نابة ابتدينا عمانيين وللعليا رقينا بعزم وعز وشموخ وتفاني بعزم وعز وشموخ وتفاني.

أبناء عمان الأوفياء، نحن عازمون بإذن الله وعونه وتوفيقه أننا سوف نرتسم خط السلطان الراحل، والمسؤوليات جسيلة، وينبغي لنا جميعا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه، وأن نسير قدما نحو الارتقاء به إلى حياة الأفضل.

0: شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبيبة.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبيبة FM. عيش حياتك.

0: أملي.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا اعلمكم تركني ليه لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.

موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
0: شبابة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه، يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط ضعف.

معنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

أيوة كذا، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

واسعد الله مساكم بالخير مستمعينا ومتابعينا الاعزاء، حياكم الله ومساءكم روقان، مساء اجواء ان شاء الله تكون طيبه، ومساء النسمات اللي اخاف تزعلون لو قلت نسمات منعشه يعني وتقولوا عبد الله انت تبالغ، ولا احنا نحاول نكون كذا نوعا ما ايجابيين ونستفيد من اللحظات الجميله. أكيد نتمنى لكم الخير والله يوفقكم، وكل شخص يعني دائما نتمنى له أنه الخير والبركة والتوفيق ترافقكم في كل خطوة وكل مكان وكل زمان إن شاء الله وأنتوا تستمعون لنا. يا هلا ويا مرحبا ومية مسهلة ومية مثل ما يقولون لكل حبايبنا واللي تابعنا دائما ومثبتين الموجة على إذاعة الشبيبة. نقولكم نورتونا في الموعد الأسبوعي، برنامج مشوار السبت اللي يطل عليكم كل سبت من 5 إلى 7 المساء، 23 من يونيو. نقولكم وسبحان الله مسرع الأيام وكذا والأسابيع هي تركض، هل يعني فعليا الأيام سريعة والوقت صار سريع ولا احنا ما مدركين هذا الوقت اللي مر علينا بهذا السرعة؟ ودائما نطلع عليكم ونفتح صفحات جديدة يعني محطتنا اللي كل أسبوع مختلفة سواء كانت بمواضيعها أو بضيوفنا اللي ينورونا في الاستديو. تعرفون مستمعينا اليوم الحلقة 11 من مشوارنا، يعني 11 حلقة وإحنا نكبر بكم وقصصكم وتفاعلكم اللي دائما يملي ويثري برامجنا طاقة إيجابية. واللي في سيارته نقول لك الله يحفظك في مشوارك وين ما كنت رايح، وهلا هلا في الطريق، اربط حزام الأمان ودائما خلي مسافة بينك وبين اللي قدامك، عسى الله يحميكم ويحفظكم ويوصلكم لمرادكم بسلام، وخلي أي شيء ممكن يشغلك عن قيادة السيارة تجنبا لأي مكروه لا قدر الله. اللي طالع مع الأهل والشباب ولا الربع ويغير جو ويستمتع سواء كان على الشاطئ ولا أي مكان يحب يرتاده، نقولكم أوقات ممتعة وهلا هلا في أنفسكم. وأكيد نقول لكل حبايبنا الله يحميكم يبعد عنكم الشر، لكل من ماسك الخطوط في ولاياتنا ومحافظاتنا الجميلة من شمال عمان لجنوبها، ريح أعصابك وروق البال وخلك معنا لأن مشوارنا اليوم إن شاء الله يكون مختلف وقريب من القلب مثل ما اعتدنا. معكم من خلف المايك أخوكم عبد الله بن سيف، أكيد واللي رافقني هذا البث في الإخراج المرئي عاهد الزجالي، كل التحية والمحبة لك يا عاهد، وشكرا لك دائما على وجودك اللي دائما يطفي على برامجنا لمسة جميلة وحلوة ورائعة اللي توصل لكل مشاهدينا. كيف عبد الله لكل مشاهدينا؟ لأنه يا عزيزي المستمع احنا نبث على منصات مرئية كاليوتيوب وإكس، فبإمكانكم أيضا تستمعون لنا وتتابعونا عبر المنصات المرئية في مسقط وشمال وجنوب الباطن. احنا معاكم على التردد 97.5، واضح الحماس اليوم. الأكيد لأهلنا وأحبابنا في ضفار اللي بدوا يستبشرون بالأجواء الجميلة والاستثنائية، نقولكم خلوكم ثبتين الموجة على 98.5. أنا أدري سمعت أنه خبرية كذا عندكم أمطار شوية في ضلكوت وبعض الأجواء النوعا ما نقدر نقول عنها خريفية بدأت تلامس محافظة الظفار وتعانق الجبال، إن شاء الله يجعل موسم خير وبركة وموسم جميل بإذن الله تعالى. أكيد نقولكم دائما خلوكم قريبين وثبتوا الموجة وخلوكم أقرب وأقرب وتابعوا كل تفاصيل برامجنا، إن شاء الله نطلع لي أولى فواصلنا وبعدها بإذن الله تعالى نرجع لكم وثبتوا الموجة ولا تروحوا بعيد، خلوكم مع عبد الله في مشوار السبت.

حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، ونقول لكم مساءاتكم سعيدة والأجواء يعني الجميلة إن شاء الله كيف ما كانت أوضاعها. أهم شيء أن تكونوا مروقين وهادين البال ولا تنفعلوا كثير في المواضيع. أنا أدري أنه يعني الحرارة أو الجو دائما يؤثر على المزاج بشكل عام، ولكن حاولوا أنه الواحد يضبط نفسه قدر المستطاع وما ينفعل في كافة الأمور. محتاجين نهدي، لا تنسوا يعني علبة الماء أو زجاجة الماء تكون رفيقة لكم كثر ما تستطيع أنك تشرب ماء حتى يكون جسمك في يعني في ارتواء دائما. أكيد كل التحية والمحبة اللي يتابعون. أنا أريد أعرف منكم شيء، يعني عادة يعني الحين خلاص المعظم طلاب المدارس عدا طبعا الصف الثاني عشر يعني عندهم إجازات، فخبرونا كيف تقضوا هذه الإجازات عادة، اللي مخطط على سفر واللي عادة يعني ياخذ رحلات وغيره، فزين تشاركونا هذه اللحظات ونعرف منكم كيف أنه الواحد يشارك أو يعني يتفاعل مع الإجازة الصيفية بشكل عام. بالمناسبة يعني ما شاء الله زملاء إذاعة الشبيبة موجودين في كل مكان. يوم أمس كنا في تواصل مع أحد الأخوة في نيابة أو ولاية الجبل الأخضر تحديدا، يعني ما شاء الله زحام، كثير من الزوار زاروا الولاية تحديدا في، وكلنا نعرف أنه ولاية الجبل الأخضر يعني تتميز بجوها المعتدل إلى بارد نسبيا في ساعات الليل المتأخرة، فكثير من الناس قضت الويكند في ولاية الجبل الأخضر. أم عبد الله تقول الحمد لله رب العالمين إجازتنا في القيض، وجميل أيضا الناس أصحاب المال أو أصحاب المزارع، يعني ما شاء الله نشوف مؤخرا أنه بدأوا يعملوا أحواض سباحة في مزارعهم وكذا حتى يستفيدوا من جو المزرعة ويلطفوا يعني أجواء الأولاد أو الأطفال في السباحة في هذه البركة المائية اللي سووها. لكن بالمقابل مستمعينا أنه الواحد حاولوا قدر المستطاع تخلوا بالكم، ديروا بالكم على الأولاد أو الأطفال. كذلك الناس بدأت أيضا تستأجر اللي ما يسمى الشاليهات أو المزارع المجهزة من كثير من ملاك هذه المزارع، طبعا مجهزة بمجالس وأحواض سباحة ومثل هذه التفاصيل، الناس تستأجرها في أيام الأسبوع أو الويكند حتى يطلعوا في لمة عائلية جميلة، وهذا شيء وايد ممتاز، شيء يجدد العلاقات العائلية، شيء يطور من هذه العلاقات. لكن بالمقابل دائما نوصيكم أن الواحد يقدر المستطاع يخلي باله، بحيث أنه يعني الأطفال ما شاء الله عليهم حركيين وبحركتهم سريعة، فخلوا بالكم على أطفالكم وأولادكم واستمتعوا حقيقة هذه الإجازة، الواحد يستمتع فيها بكل التفاصيل. أيضا بعد في ناس يحبوا يقضوا عادة مثل هذه الأجواء يقضوها على البحر، يروح لك الشاطئ يأخذ العيال في ساعات العصر المتأخر، يعني ما شاء الله الآن ساعات العصر نوعا ما طويلة، ولكن حاولوا كذا بعد الساعة 5-5:30 جميل أنك تأخذ الأولاد وتطلعوا. الحمد لله أنه بلدنا عمان يعني تزدهر بالشواطئ الجميلة اللي ممكن تستمتعوا فيها على الشاطئ، السباحة في البحر، أو أنك يعني تتفاعل مع الأبناء أو الأخوان أو الأطفال اللي عندكم بشكل عام على الشاطئ بالألعاب وغيره. كذلك يعني مثلا نتكلم عن مسقط، عندنا سور الحديد يتميز ما شاء الله بكثير من التفاصيل في بعض الألعاب البسيطة للأطفال. كل هذه الأشياء سخرت لأجل أنه الواحد يقضي وقت ممتع في هذه الأجواء. عبد العزيز يقول رطوبة في البحر. عبد العزيز ما في شك يعني هذه الأجواء قدر المستطاع، ولكن يعني أنا مثل ما قلت نحاول نتكيف بشكل عام يعني مع هذه الظروف ونستمتع فيها، استمتعوا وشيء جميل. مثل ما ذكرت أيضا قبل الفاصل مستمعينا أنه محافظة ظفار اليوم شهدت أمطار في ولاية ضلكوت تحديدا، حسب ما وصلنا الخبر أنه هذه الأمطار يعني خلاص إحنا مقبلين على موسم الخريف إن شاء الله، ولكن يعني حتى هذه الأجواء ما وصلت إلى المدينة تحديدا، إلا أنه إن شاء الله موسم يكون موفق. أكيد هناك محافظة ظفار في استعداد
لكل الزوار للمحافظة استعدادا بهذا الموسم. نتمنى إن شاء الله يكون موسم ناجح بكل التفاصيل. أكيد إن شاء الله إحنا في إذاعة شبيبة راح نكون يعني تكون لنا محطة في محافظة ظفار في هذه الأجواء. وكلمة عليكم الناس اللي مخططة

مثل هذه الرحلات، انه والله يعني ما صار الحجز اكيد، ولا ما صارت السياره موجوده، ولا فالواحد يكون دائما على بينه، حتى انه لما ينتقل الى الى الى المنطقه اللي هو رايد يزورها يكون اموره كلها طيبه. نروح شويه كذا بعد هذا السوالف فهد الكبيسي وطارق المرهون ايش قالوا عن صلاله.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 لـ 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شبابي.

عودة لكم مشاهدينا ومستمعينا الأحبة، وأهلا وسهلا ومرحبا فيكم، ولكل من ثبت الموجة ولكل من انضم معنا عبر برنامج مشوار السبت. طبعا برنامجنا مستمعينا الأحبة في مراجعة نوعا ما للأسبوع، وأيضا بعض التفاصيل اللي حدثت سواء في عمان أو خارج عمان، وفقراتنا المتنوعة اللي فيها نوعا ما يعني بعض التحفيز وبعض الإيجابية، وكذلك في بعض الحلقات يكون عندنا ضيوف اللي نشاركهم بعض تجاربهم وإيش النتائج من هذه التجارب. رحب فيكم من جديد، حياكم الله ومسهلة والله يحفظكم. يقولوا لي عبد الله شوية كأنك استعجلت في الأغنية لصلالة، بالعكس احنا نسوق لبلدنا بالصورة اللي تليق فيها. أهلا وسهلا في كل الناس اللي تتابعنا، ونقول لكم حياكم الله. عمان فيها يعني تنوع سياحي جميل ورائع ومنوع. إن بغيت الشواطئ أهلا وسهلا، إن بغيت السهول نقول لك مرحبا بك، إن بغيت الجبال نقول لك دائما شاهقة، وإن بغيت الشمال والجنوب نقول لك دائما مرحب فيكم. لكن الأجواء أيضا كلنا نعرف في محافظة ظفار كيف تصير في فصل الخريف في المحافظة بشكل عام. أيضا هناك الكثير من الفعاليات إن شاء الله تنتظركم في هذا الموسم، ومختلف يعني أحيانا سبحان الله الأجواء اللطيفة وحدها يعني تغير من النفسية والمزاج وتخلي الواحد دائما مروق مثل وجودكم معنا الحين. عبد العزيز يقول أصلا عمان كنز، الحمد لله رب العالمين، وهي كنز عظيم وكبير في قلوبنا وفي حياتنا وفي أينما تواجدنا. كل ما علينا نشد حيلنا ونشد سواعدنا ونبني هذا الوطن بكل حب وفخر وامتنان وانتماء. زين مستمعينا، وصلنا إلى فقرتنا المعتادة، فقرة ويش صار. طبعا هذه الفقرة مستمعينا دائما ناخذ بعض الأخبار اللي تصير عندنا خلال أيام الأسبوع ونراجعها معاكم كمرور سريع ونتفاعل معها بإذن الله.

طبعا مستمعينا اذا كنا نتكلم عن الحماس، ترى الحماس الحقيقي بدا، والحدث اللي دائما يترقبه معظم الرياضيين ومحبين وعشاق كرة القدم. انتهى وقت الانتظار وصافرت البداية، انطلقت لكأس العالم 2026. طبعا هذه اغنية اي سبيد شو اللي نوعا ما غير قواعد اللعبة في كأس العالم لهذه السنة. على كل حال مستمعينا الأحباء، انطلقت بطولة كأس العالم لعام 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، وهذه النسخة تعتبر أكبر نسخة في تاريخ الفيفا بمشاركة 48 منتخب. بعدين بنخبركم عن تفاصيل أغنية اي سبيد شو، لكن هالمرة العرب يسجلون حضورهم وبقوة في مونديال اللي دائما يملأ بالفخر والدعم القوي والأجمل. والأغلى أن هذه النسخة استثنائية، وهو تواجد عربي تاريخي بثمانية منتخبات عربية شقت طريقها المونديال وداخل الملاعب العالمية وعينها أيضا على المجد. بالنسبة لمنتخبات آسيا تحديدا، المنتخب السعودي مثل ما نعرف الأخضر، والعنابي القطري، وأسود الرافدين المنتخب العراقي، وأيضا النشامة منتخب الأردن. هذا بالنسبة لآسيا. أما المنتخبات العربية في آسيا، أما منتخبات العربية في أفريقيا، نبدأها بأسود الأطلس المنتخب المغربي، وكذلك الفراعنة منتخب مصر وتونس نسور قرطاج، والجزائر محاربو الصحراء. طبعا ثمانية منتخبات عربية يعني طموح الملايين من الجماهير من المحيط إلى الخليج، وكلنا أمل أنهم يوصلوا إلى النهائي والمنافسة على لقب كأس العالم فيفا 2026. طبعا بطولة الكأس العالم انطلقت في 11 يونيو وتستمر إلى 19 يوليو 2026. انزين نرجع لأغنية سبيد او اي سبيد شو او اي شو سبيد كيف ما كان اسمه. طبعا سبيد هو من سوى هذه الأغنية بذاته، أغنية جميلة جدا حقيقة، نوع فيها المنتخبات المتأهلة لكأس العالم على عكس الفنانة شاكيرا او المعتمدة في الفيفا اللي سوت الأغنية انه ما حصلت اي يعني إعجاب كثير بهذا العمل. إلا أن أغنية I Speed Show حققت خلال 11 يوم أكثر من 48 مليون و193 ألف و707 مشاهدة من خلال هذه الأغنية اللي تمثل كأس العالم. طبعا الأغنية هذه جاءت فيها كثير من أو صورت منتخبات المتأهلة لكأس العالم بأغنية مع آي سبيد شو ومجموعة من المشاركين في هذا العمل. على كل مستمعينا الأحبة، نتمنى لكم إن شاء الله أوقات ممتعة وجميلة ورائعة في متابعة بطولة كأس العالم لعام 2026. يعني أيضا هناك خبر أنه يعني افتتاح كأس العالم واجه انتقاد كثير، والبعض دخل في مقارنات بينه وبين مونديال قطر 2022، حيث أنه يعني صور افتتاح المونديال في قطر بالأفخم والأجمل، واللي مثل هذه البطولة بشكل جدا رائع. وبين يعني منتقد وبين معجب، هي بطولة يعني تنظم في ثلاث دول، في أمريكا وكندا والمكسيك، وطبعا مثل ما ذكرنا في الخبر أنه هناك ثمان دول أو ثمان فرق عربية متأهلة إلى هذه البطولة. إن شاء الله نتمنى يعني نشوف هذه الدول العربية المتأهلة لكأس العالم تتنافس على اللقب، مثل ما كان يعني لو نعيد بالذاكرة منتخب
المغربي لين وصل إلى الربع النهائي. كانت حقيقة يعني مونديال استثنائي في قطر، وإن شاء الله أن هذه النسخة تحقق نجاح ونشوف المنتخبات العربية من بين المتنافسين على هذا اللقب. خلوكم ثابتين الموجة وخلونا نروح للجبل وحسين الجسمي وراجعين لكم.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبدالله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على شبيبة FM، وخليك شبابي.

0: أكيد مستمتعين معاكم مستمعين الأحبة وهذه الأجواء. طبعا أغنية علي بحر بناء على كثرة طلبات علي بحر ومود علي بحر وهذه الأغاني اللي فيها من الذكريات, خصوصا يعني دائما تنسب لبعض الشباب اللي كانوا مهتمين نوع معين من السيارات ودائما ما أدري كيف يربطوا النوع هذه السيارة بأغاني علي بحر يعني. لكن على كل حال هي فيها من الذكريات والكلمات الجميلة الفنان الراحل علي بحر. مستمتعين وياكم في حلقة اليوم برنامج مشوار السبت اللي يمتد إن شاء الله إلى الساعة 7 المساء. يعني ما شاء الله خلصت أنا يعني فقرة كاملة وكنت أظن أنها الساعة 6 إلا أنها بعدها الساعة 5:48. كنت أظن وخاب ظني. الله, طبعا أنتوا سمعتوا هذا الصوت اللي دخل شوية, هذا الزميل عيد اللي نورنا الاستديو. حياك الله يا عيد, والله يسعدك ويحفظك, وكذلك إن شاء الله في كذا طبخة معينة قريبة إن شاء الله راح تكون متاحة للجميع على منصات التواصل الاجتماعي, فتخلوكم متابعين ولا تنسوا دائما تسولنا فولو على إكس واليوتيوب وكذلك إنستغرام حتى تشوفوا إيش جديدنا من خلال هذه المنصات. وكنا نسأل يا جماعة الخير كيف تقضوا الإجازة مع أيضا تزامنا مع إجازة الأبناء من المدرسة, إيش الخطط اللي عادينها لهذا الصيف, وخلونا نتشارك نغششونا يعني شوي مثل ما يقولوا. وكنا أيضا نقول أنه موسم خريف صلالة والحرص الحرص على تأكيد حجوزاتكم وتأكيد كل التفاصيل, خصوصا الناس اللي بتروح مع عوائلها حاولوا تكونوا يعني كل شيء جاهز وكل شيء واضح أمامكم, حتى ما الواحد يوصل ويبدأ يتعرقل ويسأل فلان وعلان وتكثر الاتصالات خصوصا إذا بتوصل مثلا بالليل متأخر. فأيضا نعرف خصوصية هذه الأوقات ونعرف أيضا موسم مزدحم, يعني الناس كلها تتسابق حتى يحصلوا مكان إقامة, يتسابق يحصلوا سيارة إيجار أو بعض التفاصيل. فخلوكم دائما حريصين وخلوكم واعين من هذه النقطة. وفي نقطة جميلة ذكرتها الحين, الأرقام اللي دشنت الأرقام التذكارية الجميلة اللي نعم بادرة جميلة من شرطة عمان السلطانية, هو إصدار لوحات تذكارية لموسم خريف ظفار 2026, وبدأنا نلاحظها عيد في يعني في الكثير من المركبات اللي بدأت الناس يعني تحب يتميز أو حب يأخذ من هذا الخريف هذا التذكار الجميل. طبعا هم حسب ما يعني أعلنت شرطة عمان السلطانية أنه الابتداء من شهر يونيو ولغاية 31 ديسمبر يمكن الاستفادة من هذه اللوحات التذكارية. الواحد يركبها على سيارته كذا وهو أنت تتجول في الخريف وتأخذ لك صورة جميلة للسيارة وتحط أيضا ذكرى طيبة. وهذه حقيقة أنا أعجبت بهذه الفكرة الجميلة اللي أصدرتها شرطة عمان السلطانية, وإن شاء الله الأفكار الجميلة تتوارى من كل الجهات والمؤسسات الموجودة عندنا. وحلو حلو الواحد يعني بعد ما ترجع من من من الخريف إن شاء الله بالسلامة وتوصل بعدين تحط هذه اللوحة في مثلا برواز معين عندك في البيت أو كيف ما كانت, فيكون فيها من الذكرى والاستمتاع والتفاصيل الجميلة مثل ما قلت, يعني أنه بعض الأشياء ترتبط بالذكريات مباشرة. فمثل هذه التفاصيل الجميلة دائما تربطنا بلحظات استمتعنا فيها مع أهلنا وأحبابنا وزملائنا أو حتى مع ذواتنا, إحنا رحنا وشفنا واستمتعنا. فكل هذه التفاصيل الجميلة بإمكانكم تستمتعوا فيها. زين مستمعينا, مثل ما أعلننا بداية البرنامج إن شاء الله راح يكون عندنا ضيف في قادم الوقت, لكن وصلنا إلى فقرة الجميلة الفقرة الحلوة اسمها فقرة خبروك. خبروك ولا ما خبروك؟ أي ما خبروك بيخبروك الحين وخلكم تابع معنا. أهلا وسهلا يا سلطان, ونقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وحياك الله ونورتنا في مشوار السبت. مستمعينا الأحبة, يعني وصلنا إلى فقرة خبروك, وهنا هالفقرة أمس يعني بالليل كنت عاد فقرة يعني بموضوع آخر, ولكن حصل موقف معين واضطريت أغير هذه الفقرة حتى نربطها بشيء أنا سميته شعلة داخلية للانطلاقة. لو تأملنا في تفاصيل حياتنا اليومية في قصص النجاح اللي من حولنا اللي نسمعها, بالمناسبة يعني كلنا سمعنا آيلون ماسك جاوزت ثروته حتى الرقم, يعني هو أول رجل مش ملياردير ولا مليونير, الأعلى منهم يعني.
1: لا لا أقول لك, أنا ما نعرف
0: طبيعي. يلا الله يرزقنا ويرزقهم إن شاء الله ويرزق كل المستمعين إنه آيلون ماسك أصبح أول ثري في العالم بثروة وتقدر برقم ما شاء الله. اليوم هذه هذا اللي وصل آيلون ماسك لهذه المرحلة. إيش اللي وصله تعرفوا إيش؟ محرك أساسي، شرارة انطلقت في داخل الإنسان، هذه الشرارة يسمونها الطموح. الطموح يا جماعة الخير ترى ما هو أمنية، ولا يعني أنت جالس وفي مكانك وتقول أنا طموحي، ولا هو حلم ينتهي أول ما تطلع الشمس عيد. يعني الطموح هو شغف يخليك تبدأ من الصفر، تبدأ من مكانك، وعينك على إيش؟ على القمة دائما. هي قوة داخلية اللي تخليك تقاتل عشان تثبت نفسك في ميدانك. كنت موظف، كنت رائد أعمال، كنت صاحب شركة، وين ما كنت، حتى لو كنت صاحب شيء يعني مهنة أو حرفة بسيطة، هي اللي هذا الطموح والشعلة الداخلية هي اللي راح تنقلك للقمة. مثل ما قلت إن الطموح هو الشغف يخليك تقاتل عشان تثبت نفسك في ميدانك وين ما كنت، حتى لو كنت طالب في مقاعدك الدراسية، وعينك على النجاح، عينك على التميز، عينك على المستقبل، رائد أعمال يبحث عن فرصة يغير فيها الواقع. كل هذا مستمعينا يبدأ من وين؟ يبدأ من الطموح. يعني شبابنا العماني اللي نفتخر ونعتز، اللي يثبت نفسه دائما، ان الطموح لما الطموح يقترن بالعمل والالتزام والانضباط تختفي كلمة مستحيل من القاموس. لا تخلي حد يقلل من سقف طموحاتك، ولا تخلي التحديات اليومية ممكن تعثر خطواتك. آمن بنفسك وخذ بالأسباب، واعرف أن كل خطوة بسيطة تخطيها اليوم أو تخطوها اليوم هي حجر أساس لإنجازك بكرة. وعشان نغذي هذا الطموح أيضا نحتاج وعي ونحتاج معرفة، وخلينا ناخذ هذه الوعي والمعرفة حتى نبدأ أسبوعنا إن شاء الله بكل ذكاء. وخلونا ننتقل ونشوف إيش خبرونا في هذه الفقرة.

يقول لك عزيزي المستمع أن طاقة الصباح دائما تفرق، 30 دقيقة الأولى من يومك هي راح تحدد مسارك، إنتاجيتك، حتى مزاجك طول اليوم. التكتيك الذكي اللي يسوونه دائما الأشخاص الطموحين يقول لك أول ما يصحى راح أول شيء يبتعد عن تليفونه ورسائل واتساب، يعني نص ساعة أول الصباح لما تضبط أمورك يهدى مزاجك، يعني خليك بعيد عن تليفونك. مثل ما نعرف يعني إحنا كمسلمين صلاة الفجر الواحد يصحصح يرتب أموره يرتب جدوله، وبعدين ننتقل ونرتب الأولويات الثلاثة الأساسية لليوم اللي راح تشوف كيف إنجازك راح يتضاعف وبرودة أعصابك أو هدوء نفسك راح تتزن أكثر وأكثر. في فخ اسمه فخ التأجيل الذكي، سمعتوا اسمه فخ وتأجيل وذكي. دماغ البشري دائما يميل للهروب من مهام كبيرة وتأجيلها، هذه يعني معروف عنها، يميل مهام كبيرة عندك مسؤوليات كبيرة يقول لك خليها في زاوية اركنها نأجلها بكرة خليها بكرة ولا بعد بكرة. بس الحل بسيط، في قاعدة اسمها قاعدة الخمس دقائق. قاعدة الخمس دقائق يقول لك إذا عندك معاملة أو تقرير أو شغلة ثقيلة تريد تخلصها في الدوام ومأجلها، حاول تقنع نفسك أنك بتشتغل عليها لو خمس دقائق وبتوقف. والسر هنا راح يكون هذا الجزء هو أصعب جزء في البداية، الخمس دقائق الأولى دائما هي أصعب خمس دقائق، بمجرد أنك تخطو هذه الخطوة وتبدأ راح تشوف نفسك أنك كملت هذا المشروع أو هذا التقرير وأنجزته في وقت وكل أريحية وكل مرونة. النقطة الثالثة يقول لك الاستثمار الأقوى، وعد على طار الاستثمار بين وبينكم يعني سامعين أخبار الذهب الحين وكيف الناس جالسة تستثمر وتأخذ، يقول لك الذهب كذا، لكن في الطموح الاستثمار يقول لك يرجع لك بأرباح مضمونة 100%. إيش هو؟ الاستثمار في مهارتك الشخصية، وهذا اللي أنا أتذكر من أولى الحلقات في البرنامج دائما أقولكم استثمروا في أنفسكم طوروا مهاراتكم، وهذا هو الاستثمار الأقوى في تطوير طموحك. خصص 20 دقيقة من يومك وأنت طالع في السيارة مثلا الصباح، نحن نعرف شوية الشوارع عندها مزدحمة، اسمع لك بودكاست مفيد، في من التطوير في من التغيير، اسمع لك، وفي عندك كتب مقروءة الآن ممكن تشبكها في السيارة وتسمع الكتاب المقروء اللي ممكن يثري مجال عملك اللي أنت تقوم فيه أو يطور مهاراتك. دقائق بسيطة لكنها صدقني بعد فترة راح تخليك وايد متقدم عن البقية، سواء كان في وظيفتك أو في مجال ريادة أعمالك. ودائما عزيز المستمع الطموح يبدأ بقرار صغير وينمو بالتزام يومي بهذه التفاصيل البسيطة. خلي عندك إيمان بذاتك وتوكل على الله، وإن شاء الله ما راح يوقفك شيء إلا وصولك للقمة. وأيضا لما توصل للقمة لا تنسى نفسك وتقول أنا وصلت، لا، حافظ على وجودك في هذه القمة. وهذه هي شعلة اليوم من الطموح، نقولكم الله يوفقكم ويفتح لكم الخير والبركة والتوفيق والتيسير، وخلوا دائما طموحاتكم عالية واشتغلوا عليها والله يوفقكم.

0: نيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب

0: خليك شبابي.
1: سافر مع الاتحاد للطيران إلى صيف لا ينتهي. احجز رحلتك إلى طوكيو المبدعة، تجول في أسواق كراكوف التاريخية، أو اكتشف الطبيعة الخلابة في صلالة. اختر بين أكثر من 100 وجهة حول العالم. احجز الآن على اتحاد.com. اتحاد Beyond Borders.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: أنت تستمع لبرنامج مشوار السبت.

0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في ساعتنا الثانية بخمس دقائق. حياكم الله ومساءاتكم إن شاء الله تكون سعيدة وجميلة وحلوة وخفيفة ورائعة وأجواء إن شاء الله تكون لطيفة. ما تقولون ما عبد الله ما تدعمنا بالطاقة المعنوية؟ شو أحاول قدر المستطاع أرفع يعني من هرمون التكيف. إيش رأيكم بهذا الهرمون كذا؟ هرمون تكيف إنك تتكيف مع الظروف والأجواء تكون أمورك طيبة. يعني اليوم عندنا عيد في الاستديو متكيف لابس جداشة سودة ويعني عيد واحدة حر وقايل ما يبي يتكلم. على فكرة أنا على طار الألوان إن شاء الله حلقتنا الجاية بنتكلم عن الألوان وكيف ممكن الواحد يتكيف مع الألوان وإيش الألوان الصيفية والألوان الشتوية. بس الأنيق أنيق كيف ما لبس يمشي عليه عيد. مستمعينا الأحبة مثل ما يعني طلعنا في منصاتنا التواصل الاجتماعي منصات إذاعة الشبيبة تكلمنا عن ضيفنا لليوم. بداية أنا أؤمن بالكفاءات العمانية والشباب العماني الطموح اللي يسعى ويبذل مجهود ويحاول دائما يترك بصمة. بدأ بعدسة متنقلة من هنا إلى هنا، بدأ يسوق لنفسه حبة حبة لين ما صعد خطوة بخطوة، لكن مجريات الحياة مع الطموح والإصرار قبل الأيام بسيطة افتتح مقر الرئيسي لشركة النقطة العمياء. الفاضل علي المعني الرئيس التنفيذي لفريق أو شركة النقطة العمياء، نقول لك مساء الخير علي وأهلا وسهلا فيك.
1: مساء السعادة والجمال، أهلا وسهلا فيك أخي العزيز أستاذ عبد الله، يا مرحبا بك
0: والله. نورتنا.
1: بنورك الله يسعدك.
0: الله يسعدك ويبارك فيك. إيش رأيك تعدل المايك شوية
1: كذا بعد؟
0: أيوة عشان صوتك الجميل أنيق يوصل للمستمع. حياك الله علي، نورتني ببرنامج مشوار السبت، وأكيد إحنا نعتز بشبابنا العماني الطموح اللي ما يهاب الصعب.
1: الله يعطيكم الصحة والعافية، ودائما رحلة النجاح تبدأ بخطوة وتنتهي إن شاء الله، ولا تنتهي إلا بإبداع متميز.
0: ما تنتهي إن شاء الله، إن شاء الله. ويظل هذا الاسم مخلد
1: الحمد لله
0: في كل زاوية، في كل محفل، في ضبط. كل عدسة، في كل لقطة، في كل محفل إن شاء الله. بداية نبتدي طبعا باسمي وباسم إذاعة شبيبة نبارك لكم تدشين مقر النقطة العمياء بداية، ونتكلم عن النقطة العمياء. هذا الاسم علي
1: كيف جاء؟
0: كيف جاء؟ طبعا طبعا يعني هي فكرة جديدة واسم عميق أيضا في الوقت ذاته.
1: أولا كل شكر وتقدير لكم إذاعة شبيبة على هذا الاستضافة الجميلة، وأبادلكم تهاني والتبريكات، وشكرا لك أيها العزيز الغالي. حقيقة النقطة العمياء أتت فكرتها مثل ما قلت بعدسة متنقلة كانت في 2014-2013، وإلى أن اليوم ولله الحمد حمدا كثيرا صار لنا موقع في هذا الوطن الغالي ومقر تنطلق منها النقطة العمياء. بدأناها بمصور، وحاليا النقطة شركة النقطة العمياء للأعمال والتجارة.
0: أبغى الاسم، الاسم أنا خلي عنك تلف الدور، يعني فكرة الاسم من وين طلعت علي؟
1: إيش هي النقطة العمياء؟ النقطة العمياء هي الزاوية التي لا تراها العين، أو بالأحرى يعني تكون واجد مغطية ما تشوفها شيء. حتى أنت في السيارة عندك نقطة عمياء ما تقدر تشوفها إلا إذا كان مثلا لك حساس النقطة العمياء ولا شيء. فكرة الاسم إن نحن نظهر ما لا تراه العين.
0: جميل.
1: من إبداعات عمانية وطاقم شبابي عماني وجهد عماني مبذول. كانت كثير الأسئلة في المعارض اللي نشارك فيها، المعارض اللي احنا ننظمها، ايش سبب تسمية نقطة العمياء؟ حتى اذكر واحد من الأخوة مر علي المقر الشركة في احد المعارض فيقول انت انسان نرجسي. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: كيف؟
1: ليش؟ قال النقطة العمياء ومظلمين، ما اعرف ايش كنتوا احنا مفتحين بابداعاتكم انتوا.
0: يا سلام.
1: سكت الرجال وروح.
0: هذا ما نرجسي، هذه دبلوماسية.
1: فالاسم يعني في كل حاجة، أنت لو تركز كل كتاب يعرف من عنوانه، هو الاسم الجاذب هو أحد سبل الترويج الجيد.
0: إيش الدافع علي اللي نقل من علي من مصور لحاله ومن كاميرا بسيطة إلى اليوم، يعني إن شاء الله راح نتطرق للفريق اللي عندك، إلى وصولك لمقر شركة معتمدة ظاهرة وبارزة في كافة المناشط والفعاليات؟
1: إيمانا بأن العقل البشري ما خلق ليكون في دائرة مغلقة.
0: جميل.
1: إذا أنت ما عندك طموح، ما عندك حاجة تقدمها في هذه الحياة، صدقني ما بتوصل للشيء اللي أنت مرجو منه. رب العالمين لما أعطانا العقل أعطانا عشان نتفكر، ونشغله، ما نخليه مكبوت داخل دائرة مغلقة.
0: صحيح.
1: ولو كان داخل دائرة مغلقة تأكد أن هناك نور، هذا النور هو طريقك للانبعاث.
0: جميل جدا. وانت ما شاء الله عليك كوتش، يعني تعرف كيف تنتقل الكلمات وتختارها.
1: تلاميذك.
0: لا ما شاء الله عليك.
1: الله
0: جميل علي. اليوم تدشين المقر هذا ايش يعني لكم بحد ذاته؟
1: اتوقع ان الحين ربعي اول ما يسمعوا هذا الشيء الموظفين الموجودين بتأكد ان دموعهم تصب. فكرة تدشين المقر اتت من مبدأ ثقة العميل. يعني العميل لما تكون انت عندك مقر ثابت راسخ، تأكد كل التأكيد بيزيد عندك عميل. هذا أول شيء بيزيد عندك عميل، بيزيد ثقة العميل. خلاف لما يكون عندك حساب اللي هو أونلاين وإلى آخره، رغم أن الكثير من مثل ما تقول المناشط التجارية حسابات أونلاين والحمد لله رب العالمين واصلين، لكن الفكرة أتت أن حلم، هذا الحلم لازم يخالطه طموح حسنا يكون في أرض الواقع بصمة في هذا الوطن. كنا اساسا احنا رايحين اساسا نحط استوديو تصوير فقط.
0: تحطوا المقر كان استوديو فقط؟
1: استوديو تصوير فقط، لان احنا نتعب امانه في التصوير. بعض الاحيان ما نحصل استوديو لما يكون عندنا مثلا ضيف ولا حاجه، ما نحصل مكان، وبعض الاماكن تحصلها غاليه شوي. فجاءت الفكره ان احنا نحط استوديو التصوير. بدأت اتواصل عند الاخوه، اريد مقر احط فيه استوديو تصوير. تواصل معي الاخ العزيز منصور الفوري، هذا الانسان اللي اكله كثير من الاحترام،
0: كي نوجه له تحية، معروف الرجال.
1: قبل لا يكون أخ يكون أب كبير ما شاء الله عليه. فقال لي هذا المقر إيش رأيك فيه؟ أول ما وصلت المقر أشوف على الموظفين عندي كلهم هذا ما استوديو تصوير. وإيش؟ قلت مو في خاطركم. قالوا مقر. قلت خلينا مقر.
0: حولت الفكرة.
1: حولت الفكرة من استوديو تصوير إلى مقر. ولكن الحمد لله رب العالمين، يعني المقر عطانا كثير من الأشياء الجميلة. أولها إن نحن حصلنا مكان نكسب فيه ثقة العميل. شيء ثاني حصلنا مكان إن نمارس فيه هوايتنا، حصلنا مكان إن نحن نستقطب فوق كبير من الأخوة العمانيين اللي جالسين يبصمولنا بصمة كبيرة في الشركة وخارج الشركة، والحمد لله رب العالمين.
0: المكان اللي أصبح مقر، هل كامل مقر شركة ولا بغيتوا تخصصوا منه كموقع استديو أيضا؟
1: الحالي حطينا مقر كامل للشركة اللي مثل ما قلت التزويد القادم بإذن الله تعالى خلال الأشهر القادمة حيكون في استوديو تصوير، حيكون في مكان اللي ما اريد احرق عليكم مفاجاه، لكن يعني ان شاء الله بخبركم فيها بعدين.
0: يعني في جزء ثاني تبغى
1: في جزء ثاني. احنا كنا فريق فقط، الان حاليا صارت الشركه لها اكثر من منشط ولله الحمد.
0: الشركه يعني قبل ما ندخل في عمق الاعضاء، هل عندكم اعضاء من مختلف الولايات مثلا؟
1: أكيد.
0: يعني اليوم لما يصير لك مثلا فعاليه او شيء في صحار على سبيل المثال، هل يتحرك فريق من مسقط ولا في ممكن من يدير الموضوع هناك؟ يعني
1: الاسبوع القادم باذن الله تاريخ 17 راح نكون في ظفار.
0: نعم.
1: في احد من الاخوه هناك موجود وراح يمشي في فعاليه كبيره جدا ان شاء الله راح نعرفكم عليها. نحن عندنا من مختلف الولايات ما عدا مسندم. المسندم الوحيد اللي ما عندنا حاليا فيها موظفين.
0: ما بيزعلوا عليكم؟
1: ما بيزعلوا ان شاء الله، بنروح لهم.
0: اكيد ما في شك.
1: اما ما شاء الله عليهم الاخوه من كل الولايات موجودين في الشركه، وان شاء الله ان شاء الله اننا بصل.
0: اليوم علي في سؤال من امس في بالي بسالك اياه ولكن باجله بعدني. اليوم انتم كمصورين ايش اهم التحديات اللي تواجهكم في هذا المجال؟
1: قبل لا نقول ان احنا مصورين، هي الشركه فيها اكثر من مجال.
0: حلو التصوير. ممتاز ممتاز جميل. زين خلاص، اذا عرفنا اول شيء على مجالات الشركه وننتقل.
1: تمام. شركه النقطه العمياء هي شركه عمانيه باداره عمانيه، تاسست في 10 يناير 2020
0: ما شاء الله.
1: اتت الفكره من مبدا ان احنا لازم نتطور وننتقل من حاجه اسمها مصور الى تيم مصورين. فكانت هي فريق النقطه العمياء. اليوم ولله الحمد أصبحت شركة النقطة العمياء للأعمال والتجارة.
0: نعم.
1: منجزات أو إحنا الأشياء اللي نخدم بها المجتمع، نخدمهم الله يسلمك في مختلف مشتى مجالات التصوير، من تصوير فيديو، من تصوير صور، مجالات الميديا بشكل عام،
0: تصوير جوي.
1: تصوير جوي أكيد
0: ممتاز.
1: والحمد لله رب العالمين كسبنا ثقة كثير من الأماكن. عندنا بعد التدريب والتأهيل والتطوير.
0: جميل جدا.
1: حاليا ننتظر موافقة الوزارات في تدريب الممنهج أو تدريب المقرون بالتوظيف. نحن عندنا حاليا أو زدنا في هذه السنتين صناعة المحتوى. إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، والحمد لله رب العالمين كثير من العملاء موجودين عندنا. وأيضا صناعة الجدول، عندك مشروع نحن مستعدين نأسس لك من الصفر إلى ما لا نهاية، أسلمك هذا مفتاحك سواء بالفكرة أو بالديكورات أو بكل شيء ما يختص.
0: والله فاجأتني ما شاء الله عليك.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: جميل جدا. اليوم فريق كبير، معدات، تفاصيل، أبرز التحديات اللي عندكم. جميل. وفي الأخير هو التحدي، التحدي اللي يصنع النجاح. أكيد. يعني ما أكيد. ما في شك.
1: أولا إحنا أسسنا يعني حط بالك إن تأسست شركة بجهود من دون أي جهد مالي، يعني ما كان في دعم، ما كان في أي ضخ مالي لل...
0: ما اتجهتوا
1: أبدا.
0: جميل أبداً. جميل أبداً. هذا الإصرار اللي نشوفه من
1: كنا نحن، يعني أنا والفريق الموجودين، وما أعتبرهم فريق كثير، ما أعتبرهم أخوة وسند.
0: صحيح.
1: هم اللي كانوا يشلوني كثير من الأشياء، ولو أوجه لهم مليون مليون بعد مليون سنة الشكر والتقدير ما يوفيهم حقهم حقيقة. كانت التحديات هي التحديات المالية في بداية صناعة الشركة، ومن بعدها ولله الحمد يعني هذا كان أكبر تحدي. الشيء الثاني اللي الحمد لله رب العالمين كسبناه نحن بقى، وهذا أقول لك إن نحن كسبناها وكسبناها، لثقة العميل.
0: رائع.
1: بدأنا بشركاء نجاح ثلاثة، إلى أن اليوم عندنا 21 شريك نجاح في الشركة.
0: ما شاء الله.
1: ولله الحمد.
0: هذا رقم كبير، رقم ممتاز.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: رائع.
1: منها كسبنا ثقة وزارات، شركات، وغيرها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: رائع جدا. علي، أبرز أول شيء قبل أن ننتقل للمناشط، العميل إيش يريد منكم تحديدا؟ لما يجيك عميل يريد يوقع ديل أو صفقة معاكم، إحنا نريد فريق مصورين. عادة العملاء إيش الأشياء، أهم الأشياء اللي يركزوا فيها؟
1: جودة.
0: من أي ناحية الجودة؟
1: جودة العمل تكون جميلة عندهم، وتأكد ترى العميل أكثر من صنف. في صنف ما يعرف عن الميديا شيء، أو ما يعرف عن التنظيم شيء، أو ما يعرف عن أي حاجة شيء، في يوم وليلة قال أنا بغى أسوي حاجة وجيت.
0: محتاج فريق،
1: محتاج فريق يدير له. هذا العميل نحن نعتبره أكبر تحدي، لأنك أنت محتاج أول شيء أنك تعيد صياغة الفكر في عنده.
0: جميل.
1: محتاج أنك أنت توجهه صح، وتخوز أو تشيل الفكر اللي حط له في رأسه. أما العملاء الثانيين، يجيك عميل ما شاء الله فاهم وعارف كل شيء، ويقول لك أنا تعاملت مثلا عند شركة معينة وصنعوا لي هذا العمل الإبداع، أريد عمل الإبداع أفضل عنه. هذا إحنا نعتبره تحدي واختبار جديد، لأن أكيد الشركات الثانية عاملة بجد واجتهاد
0: طبعا،
1: فأنت لازم أنك تجيب فكرة تغلب على الشركة. وبيجيك عميل ما يعرف إلا أنا باغي جودة جودة جودة جودة. إيش هي الجودة؟
0: أحب أسألك إيش هي مفهوم الجودة بالنسبة
1: بالنسبة للعميل؟
0: يعني صورة واضحة، فيديو مرتب مثلا، ولا
1: من المواقف الطريفة، مسكين أحد العملاء كبير في السن، قال أقول لعمي ترى الجودة مختلفة، يعني لازم تسوي كذا وتسوي كذا وتسوي كذا وتسوي. قال خلاص الموضوع عندك. فاشتغلنا له، أذكر فيديو احترافي كلفنا ما
0: يبقى. وهذه أصعب كلمة تحصلونها صح؟ الموضوع عندك.
1: الموضوع عندك
0: عادة
1: أخبرك الموضوع اللي بعده.
0: جميل.
1: فعملنا له فيديو، أذكر كان مدته 45 ثانية، وقلت له هذا الفيديو، قال لي ما تعرفوا تشتغلوا.
0: أوف
1: أفا هالسيتة بصبعة. قال كيف ما مدخلين صور في الفيديو؟
0: هذا قصتي قديم هذا.
1: قلت له عمي ترى الصور خلاص صارت إنها ما تدخل فيه. قال لا. قلت أنت ويش في خاطرك يعني؟ قال خاطري كذا ورواني فيديو، أذكر كان مسوينه بالبرامج القديمة اللي يتصور صور وتتحرك كذا. قلت له عمي الحين هذا ما حد يشتغل فيه،
0: خلاص
1: راح. بغيت أخلص هذا الإنسان من هذا الفكرة والله يومين يا عمي، غير كذا وسوي كذا وجيب كذا وسوي كذا. قال لا سوينا له الفيديو على ما هو
0: باغي، حط ثيمة معينة في رأسه بالضبط. إنه يريد فيديو وصور معه يعني.
1: بالضبط.
0: جميل.
1: فالظهر مسكين راح بيتهم وراهم قالوا شوف الفيديو. فاتصلت فيني واحدة من بناته مسكينة تقول لي هذا العمل ما إبداعي. قلت له هذا فكرة الوالد الله يحفظه، هذا احنا عملنا.
0: الآن صرت بين خصومة بين فريقين، بين معجب وبين.
1: قلت له هذا العمل وتفضل. فصارت مسكينة البنت هي اللي تديره
0: الموضوع
1: عنده، والحمد لله رب العالمين ما شاء الله عليهم، الحين شركتهم واقفة بقوة.
0: أبرز المواقف على طار هذا الموقف اللي تحصل عادة معكم مع العملاء، يعني بغض النظر عن الجودة وعن هذا، عادة يعني أكيد العميل عن عميل يختلف مثل ما تفضلت في هذه الفكرة، لكن هناك في مواقف عادة تشوفوها نوع العصب أو التحدي الكبير مع العملاء علي.
1: هو مثل ما قلت لك يعني فكرة العميل إيش يبغى، هذا أصعب شيء عندنا إحنا، لأنك أنت بتجي بفكر وتقول إن إحنا بنعمل لك كذا، بيقول لك لا أنا باغى كذا. أنت عارف مثلاً الجو الميديا إنه محتاج كذا وكذا وكذا، وأنت شايف هذه السنوات صارت ترندات تظهر وصار أشياء كثيرة تظهر.
0: صحيح.
1: فأنت لازم بعض الأحيان تواكب. خلاص خلص خليك من الفكرة السائد، خاصة إذا كنت باغى في انتشارية مثلاً في الفيديو ولا شيء كذا. فأغلبيتهم يعني تغير فكرهم، هذا المصيبة. الشيء الثاني اللي يعجبك في بعض العملاء إنه جاينك جاهز.
0: عارف فكرته.
1: أنا باغى كذا كذا كذا كذا. أذكر أول عميل عملنا له اللي هو الديكور اللي داخل اللي للمشروع ماله. جاي راس منه الديكور، خلاص أنا راسم ديكور كذا ما شاء الله فنان. قاسب عنا كله كلش ما تأخذ، قال خلينا نفضح لنفسي ولا ما شاء الله فنان. فجهزنا له العمل كامل A to Z، قلنا له هذا كذا كذا كذا كذا، وما تعبنا هذاك الإنسان شيء.
0: علي اليوم نعرف أن المصورين احتياجاتهم كبيرة وكثيرة ونعرف تحدياتهم أيضا، حتى التحديات الواقعية لما تطلع موقع تصور أشعة الشمس المكان أيضا يعني مع الجمهور أيضا تواجهكم تحدي. خلنا ننتقل يعني خطوة بخطوة. اليوم احتياج المصور الأساسي والرئيسي، إيش يحتاج المصور حتى يكون محترف متمكن؟ يعني أنت اليوم كرئيس تنفيذي لشركة تصوير أو ما شاء الله أعمال كثيرة عندكم، لكن لما نتكلم عن جانب التصوير تحديدا، إيش أبرز الأشياء اللي تشوفها فعلا يحتاجها المصور حتى يكون فعلا يكون مصور حقيقي؟
1: أولا يحتاج خبرة، لازم تكون أنا عندي خبرة، ما لأن الحين جو السائد مصورين صار كثير الأمانة، يعني صار انه يشتري لك كاميرا وحتى ما عارف اعدادات هالكاميرا اساسا
0: على الاوتو بس.
1: خلي الاوتو في صوب البعض منهم مثلا طالع من عائله جميله كذا وعنده قدره، فيشتري له افضل كاميرا وافضل عدسة وافضل كل شيء، بس تعال شوف النتائج.
0: وهذا خطا عاده،
1: خطا كبير. انت عندك عده درس اول، ليش انا اشتري هذا العده؟ وكان يكون يمكن انا وقعت في هذا الخطا سابقا لان انا اشتريت عده ما اعرف ايش اسوي فيها بداياتي. فانت ليش انا مشتري لنا هذه العدسه مثلا؟ وش تخدمنا؟ وش اريد لهذه العدسه؟ ناهيك عن اللي ما عارف، هو يروح السوق بينزل السعر. أذكر في واحد من الشباب قال لي أنا أحس أني رفعت السعر على العميل، قلت له إيش سويت؟ قال أنا صورت ملكة في صحار، هو من مسقط.
0: نعم.
1: أنا قف بالي أنه بعطي لهم 200-300 ريال، كم تتوقع؟

0: في احد من المناشط، كانت تذكر واحدة من الاخوات عندها افتتاح محل، فطلبت منه كامل يعني الباقه من تنظيم من تصوير من كل شيء وكذا كذا كذا، فحطينا له سعر يعني السعر حالها. واذكر انها قبل كانت طالبه بوفيه، فقلت انا قبل بدايه الحفل تعسس ان تعطينا مقدم مبلغ وكذا اساس نبدا، قلت لها انا حصلت كل هذا العمل هديه. قلت الله يوفقك. تخيلت بعد اسبوع تتصل فيني وصياح والحاله خير وايش وصاير؟ قالت كان افتتاح ما جميل وعرش. قلت لها شي رايحه متجهه للمجاني يعني اي واحد قال لك انا بسوي لك بالمجان عرف انه بامكانياته بيسوي لك، انت ما تقدر تحاجه حتى اساسا. فقلت انا اريد اعيد الافتتاح. قلت سعرنا 1 2 3 4. هي لما اعطتني سعر انا عرفت اوجه، اجيب المكان اليميل، اجيب البوفيه الجميل، اجيب مصورين جميلين، اجيب الشيء اللي بيخدمه ويطلعه بالصوره الجميله. فدائما انا اقول لكل مصور او صاحب مشروع لا تكسر السوق وانت ما عندك نتيجه.
1: صحيح،
0: خلي نتيجتك هي اللي
1: تتكلم عنك.
0: تتكلم عنها.
1: اليوم اسعاركم مبنيه على ايش علي؟
0: اسعارنا احنا مبنيه اول شيء على الجهد المبذول وعلى الامكانية.
1: في فائده حقيقيه علي، خلينا نكون واقعيين، نتكلم بواقعيه، هل تشوف فعلا انه هذا المجال التصوير تحديدا في فائده وفي ارباح ممكن يعني الواحد يعني يتكئ عليها؟
0: هو الواحد يقول الحمد لله اول شيء
1: ما في شك،
0: الحمد لله رب العالمين. ما اقول لك انه ما في فائده، في فائده، بس مثل ما قلت لك لو توجه الجميع لنقطه معينه انه نحن قبل لا نعطي السعر نعطي الجوده، صدقني كلنا بتكون اسعارنا جميله جميعا وبنحصل جميع الفائده اللي مرجوه. في شركات ولله الحمد تحصل على فوائد كبيره ولله الحمد، وهذا حقهم وجهدهم. صحيح. وفي شركات وفي افراد مسكين ما محصل حتى الفائده ماله بسبب انه منزل السعر او حاط حاجه كذا. ففي فائده، بس يعني انا اقول لك اياها الحمد لله رب العالمين على هالفائده.
1: اكيد مستمعينا الاحبه مواصلين الحديث مع علي المعني الرئيس التنفيذي لشركه النقطه العمياء، وحديث اكمر واعمق في هذا المجال، بس خلونا شويه كذا نعطيه بريك يعني يجمع انفاسه وبعدها نرجع نواصل. خليكم ثابتين الموجة على الشبيبة فين برنامج مشوار السبت، فاصل وراجعين.

0: حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا الأحبة، وأهلا وسهلا فيكم من جديد. حديثنا اليوم عميق وكبير عن الطموحات الشبابية. لما الواحد يعني يبدأ بفكرة ويؤمن بنفسه ويؤمن بفكرته ويسعى فيها، اليوم لما نتكلم عن كثير من شبابنا ما شاء الله عليهم وصلوا إلى العالمية حتى. يعني الأسبوع الماضي لما كنا نتكلم تكلمنا عن تفاصيل كثيرة، تكلمنا عن الكابتن رشيد جابر، تكلمنا عن عصام الصبحي، تكلمنا عن مازن السابعي، كيف هذه الطموحات حولتهم من بلدهم، انطلقوا إلى العالمية. اليوم هذه ما هي وليدة الصدفة، سواء أن وراها جهد وتعب وسهر وتخطيط ودراسة وتعلم وقياس أيضا. اليوم أنت مش فقط أنك تأدي، بل تقيس هذا اللي يارس تسويه، تقيس هل أدائي أصبح فعلا يرقى لمستوى أني أنا أنتقل لمرحلة ثانية ولا لازلت في البداية. فكل هذه التفاصيل مستمعينا الأحبة مهمة جدا. اليوم علي المعني آمن بفكرة، آمن بعدسة بسيطة قيمتها كانت متواضعة إلى أن يملك شركة لها سمعتها ولها مكانتها. حياك الله علي.
1: يا مرحبا وسهلا.
0: كيف الأجواء؟ الأمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: أكيد علي نواصل حديثنا والأحلام اللي إن شاء الله تباتت واقعية لكم أنتوا يعني في في في فريق النقطة العلمية أو الشركة. علي، أنا واحد من أحب أحضر الفعاليات كثير، وعادة أنا وأنت نلتقي فيها بين حين وآخر. ألاحظ تزاحم المصورين علي في الفعاليات. اليوم أنتوا كشركة ما يزعجكم هذا العمل؟ ما يزعجكم هذا التزاحم؟ كل حد خذ كاميرته وبدأ يصور. حسيت خذيت نفس، ما أحس عندك كلام وايد.
1: تعرف في واحد من المعارض، قبل أن أطرق لرد على السؤال، في واحد من المعارض ما عرفت أصور، جلست على صور أرهو المدفوع لي، فقال صاحب المشروع قال هيني، قلت له وين أوقف؟ ليش رايح تصور؟ هذا السؤال تركه لنفسك أنت كمصور، ليش أنا رايح أصور؟
0: جميل،
1: حلو. ثق تماما أن كل معرض أو كل إيفنت، كل مشروع قوي أكيد قابل له طاقم تصوير، فتحصل أن التزاحم الكبير على الزوايا، التزاحم الكبير في المعارض، التزاحم الكبير في الفعالية، حتى أنت كمصور أساسي ما يخلوك. لما تجي تسأله مدفوع؟ لا والله أنا جاي بس أقوي حسابي. قوي حسابك على الحين والرأس،
0: قوي حسابك على حساب الآخرين،
1: بس تقاس ضيع على غيرك،
0: وهذا يزعجكم
1: برضه. كثير حقيقة، كثير. يعني في واحد من المعارض أقول لك ما قدر تصور، أنا كان عندي مصور أحد الجرايد يقول لي كل وش نسوي، قلت ما شاء الله، هو ما شاء الله عليه
0: بعافية،
1: قلت له أنت خليك وراي وأنا أتقدم قدامك لأن أنا شبر ونص ما أقدر أصور. فحقيقة كان يعني متعبنا هذا الوضع، ويتعبك إنه واحد يجي ما عارف أصول التصوير وثقافته، ترى ما من مسكه كاميرا وقال أنا مصور، لا عندك أنت أصول، عندك ثقافة التصوير، بتكون تتصور أمامك سلامات قبل غزة ونزل، أنا واقف أنا أصور جالس سلامات أنت. وهذا كثير محصلينها بصراحة، مثل ما قلت لك هنا هيك على الواحد اللي يجيك بالمجان ويروح على أصحاب الإيفنت، أنا أصور قبل المجان، فأنت كصاحب إيفنت أحسن لك 250،
0: وهذا يخرب عليكم،
1: يخرب كثير. هو حتى كمصور باكر في المستقبل ما يقدر يرفع سعر، ما يقدر يعطي سعر، لأنك قضيت حياتك كلها بالمجان بالمجان بالمجان، باكر ما بتحصل لك ثقة من العميل.
0: صحيح،
1: كل هذا يقضي وقت مش حالك،
0: بنعطيه تصريح يجي يصور،
1: بنعطيه تصريح يجي يصور
0: وكيف ما كانت جودة الصور بناخذها عنه، يعني
1: ترى بالمجان.
0: صحيح،
1: ما خسران لنا شيء،
0: وهذا تحدي كبير. علي اليوم كفة المناسبات أيضا لاحظ حقيقة تزاحم مصورين،
1: يعني والله كثير.
0: هذا أيضا ما يولي الجهة المنظمة مسؤولية علي.
1: والله أنا أقول هذا كلام للجميع، الجميع المنظمين، أوكي أنت كمصور حقك أنك يكون لك
0: مساحة،
1: بس تأكد قبل لا تروح إني ما أضيع على غيري. أنت كصاحب إيفنت، هذه كثرة البعض منهم أساساً صار يتجه للمجاني، صار يتجه للمجاني، أنا بجيب هذا المجاني في النهاية، ما عندي، أحصل المبلغ اللي بعطيه للمصورة أخليه في جيبي
0: أو فرغة في جانب آخر،
1: فرغة في جانب ثاني. أيوة بالضبط، فصار يتجه للمجاني. أنا في رمضان كان عندي تغطية لأحد المعارض وكنت مع أحد القنوات، فأذكر إني ما قدرنا نصور أنا والمذيعة، كل ما نروح مكان ما شاء الله عليهم زاحمين، صار بعض منهم أقول مثل ما خبرتك ما عنده ثقافة، بعد حتى لو أنت مصور عندك جنبك مصور، خذ ثقافة، خذ مساحتها، خلها تعطيها مساحتها، أوكي أنت بتاخذ، اسأل هذه مدفوع لها، هل هذا صاحبة المصور الأساسي، بدل لا أنت تجي وتخطف عرض عليهم على قولتهم. وللمصورات بعد نفس الشيء، يعني هذا الكلام للجميع، ليش أنا رايح أصور هذا الإيفنت؟ هذا أهم سؤال أنا أطرحه لنفسي كمصور، ليش أنا رايح أصور؟ هل في عائد مالي أو بس رايح كذا أقضي وقت؟ الوقت اللي جالس أنا أقضيه هل بيجيب لي نتيجة ولا لا؟
0: اليوم علي ما يحق لكم أنتم كشركة أيضا تشترطوا هذا الشرط؟ أنا والله أنا جاي أصوركم بس شروطنا 1 2 3.
1: البعض من الجهات يعطينا مثل ما خبرتك يعطينا الأولوية في هذا الشيء. يعني كنا في مع نتقدم مع الأمانة العامة
0: مجلس الوزراء
1: وجزاهم الله خير على الثقة اللي أعطونا إياها. من جينا خلاص أعطونا اشتراطاتنا، يعني ما في مصور ثالث. قد جهة شوية أقوى عنا قالوا لا خلاص نحن اللي بنصور ما حد يدخل هنا.
0: جميل.
1: فأكيد إحنا محترمين هذا القرار. هذا من البداية. البعض منهم لا، أنا أشترط أقول منه إحنا ما نقدر ندخل وموجودين مليون مصور وكذا، فيقولون لنا يرد علي أنا ما أقدر أمنع أي حد، كل حد يجي يصور. فبنضغط على نفسه بره.
0: هذا كثير. يمكن نتذكر مع بعض علي اليوم الوطني، وأنت جزاك الله خير شاركتنا الأحداث من موقع الحدث في القرم، شاطئ القرم تحديدا. كيف تفاعلتوا مع هذا الحكم أنه لأول مرة تقام مثل هذه الفعالية على شاطئ القرم؟
1: أتعب يوم وأحسن يوم. يعني تقريبا أنا صورت المواكب السلطانية 9 مرات أو 10 مرات
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين. لكن كانت مع اليخوت متعبة جدا.
0: من أي ناحية؟
1: في مقطع فيديو لما يمر صاحب الجلالة، أرجع للمقطع بتحصل واحد يركض كان خلف الناس اللي واقفة على الشارع.
0: نعم.
1: هذاك واحد اللي قال سبعمك الحين ليش؟ لأن احنا خلاص المصورين توزعنا، احنا كنا 6 مصورين المكان اللي معطيني بالإضافة للمصورين التلفزيون.
0: وهذا طبعا تنسيق مع
1: أكيد.
0: مع الجهات
1: الأمانة العامة للاحتفالات.
0: الاحتفالات نعم.
1: فأذكر أن زاويتي كانت ما
0: مناسبة.
1: وصل صاحب الجلال وخضيت له الزاوية، قلت أنا بركض أمام
0: أساس
1: ألحق الزاوية الثانية. وأذكر ذيك اليوم تقريبا إذا ما 5 كيلو
0: كانت فرصة
1: أساسا، لأنك أنت في ذل مواقف أنك تأخذ لك زاوية حلوة وفيديو حلو أو صورة حلوة، ترى هذا شيء إنجاز كبير. لكن
0: وبعدين صعب لأنه في تجمع من المواطنين على أكتاف الطريق كانوا.
1: لكن الحمد لله رب العالمين، يعني كان اليوم جميل، خاصة لما روحنا للشاطئ القرم كان جمال ولا أروع.
0: أنا أذكر أنت كنا في اتصال مباشر من الاستديو ونقلت لنا الصورة.
1: بالضبط.
0: جميل جدا. اليوم فعاليات كثيرة مؤخرا، وما أنه إحنا يعني في أواخر ذو الحجة كذلك كانت عندكم فعالية العيود أو الهبطة، كانت في بالضبط. في سوق سيب.
1: الهبطة والعيود موقع الجديد اللي هي نسقها مكتب والي السيب بالتعاون مع بلدية السيب وشركة 611. كل الاحترام والتقدير لهذه الشركة الجميلة اللي احنا دائما متعاونين معها، للأخت خولة البوسعيدي
0: كل الشكر لها طبعا.
1: فكان في تحدي كبير هذاك، حرارة الجو، توصيلات الكهرباء، توصيلات الكهرباء اللي متعبة جدا طبعا.
0: ايش كان دوركم تحديدا هناك؟
1: فريق ماسك التنظيم من الشركة، وفريق ماسك المسرح، وفريق ماسك التصوير، وأنا كمساعد مشرف بعد الأخت خولة.
0: جميل.
1: فكان تحدينا كبير مثل ما خبرتك إنه موقع جديد، يعني كانت توصيلة الكهرباء ما وصل كله بالجنريتر. قد يكون إن نحن بعض الأحيان إنك تسمع كلام من المشتركين.
0: هذا ضروري تسمع من هنا وهنا.
1: عسل على قلوبنا. تعرف لما تشتغل في تنظيم المعارض
0: نعم.
1: لازم تكون عندك بدل الكبد كبدين، أو أنك ما تجيب الكبد مالك أساسا، لأنك تتعامل مع مختلف الشخصيات.
0: يعني الواحد يكون متغاضي بشكل كبير.
1: لازم تغمض عينك، لازم تغمض عينك، تغمض عن كلمة تغمض.
0: يعني الواحد يحتاج انضباط للنفس بشكل كبير جدا.
1: أذكر جبنا المنظمين اثنين، احتجنا المنظمين اثنين وفقتهم لا تجي بكرة شوي ويضاربوا. قلت من احنا هنا لو تركز أن الجميع عبارة ذات أعصابه. ليش؟ لأنه أنت كصاحب مشروع جاء في المعرض عندي أنا، أنت دافع للموقع وكذا.
0: نعم.
1: وحقك ترى يكون لك 1 2 3 4، فإذا نقص واحد لم هو دافع يقول لك أنا دافع وأنا. فكانت يعني تحديات كبيرة الحمد لله رب العالمين. أذكر أني أنا جاي من البلد بيجامة، ما مدانا حتى عيد مع الأهلي.
0: ما شاء الله.
1: ما مدانا من كثر
0: وكيف كان أيضا يعني حلو أنه بما أنك أنت كنت من الحاضرين أن نسلط الضوء على المكان الجديد والتفاعل الجمهور وحركة الناس وحركة الشراء والبيع في الموقع الجديد. أيضا
1: المكان الجديد جميل جدا، في اتساع كبير، في مواقف جميلة، في تقدر أنك أنت تنمي فيه الهبطة بشكل كبير، تقدر انك تحط فيها مساحات كبيره. اللي احنا قسمناها تقريبا 4 اقسام من مساحه الالعاب، مساحة المسرع، وكان كل مساحة لها مساحتها الجميلة، ما مضغوط بس مثل ما قلت لك كانت تحديات اللي هي فقط اللي هي التوصيلات
0: اللوجستية
1: وكذا. اللوجستية عليك
0: نور. جميل علي. علي شوية لو شوية تأخذنا في يعني في عندنا أقل من 10 دقائق يعني شوية تأخذنا جولة مع الشركاء في النقطة العمياء وشركاء هذا وصناع النجاح نقدر نسميهم
1: شركاء النجاح جزاهم الله خير يعني اللي معانا في شركة النقطة العمياء يعني هم أخوة في النهاية
0: ما في شك
1: هم أخوة وأشكر لهم ثقتهم فخايف أني أنا مثلا أعطي الأسماء كلها
0: وأنسى حد يعني
1: حد. صبر أفتح شركاء نجاح أول شريك نجاح طبعا هذا الشريك اللي أتوقعت حتى أنت تعرفه التوجيه للسند أم قيس في القوسين للتنمية والاستثمار أول شريك أول سند في صناعة هذا وصناعة هذا الشركة وللبكرة ما شاء الله عليهم
0: دائما علي المرأة الناجحة والمثابرة هي من تحب أن ترى الأسرة ناجحة
1: أكيد.
0: في نفس المجال كل التحية لأم قيس ويعني هذا السند الكبير
1: أكيد بعد
0: ودائما لما شوية يخف الرتم عندك تلتفت للبيت مرة ثانية وتطلق من جديد يعني
1: الله يعينهم علينا
0: جميل
1: شركة 611 أيضا من الشركات الجميلة
0: تحية للأستاذ خولة أيضا
1: أخواننا وحبايبنا الهنائي للتخريمات التصوير
0: تحية لأستاذ زكريا
1: وخالد
0: ودهيد هذه الشباب الحبوبين يعني.
1: أكيد عسل ما شاء الله عليهم النقطة الحية أو الصورة الحية لباسم ساهر وكثير من الشركات حقيقة لكن أنا يعني حاب أخص هذول الجماعة لأن كنت معاهم تلميذ قبل لا أكون صاحب شركة وحقيقة الأمر مجموعة ساهم التطوعية
0: كنت أريد يعني أخذ في آخر الوقت مجموعة ساهم
1: هذه
0: فريق يعني ساهم جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة أيضا
1: اللي هي الأساس
0: مستمعين الأحبة إضافة على المعلومات أنه طبعا علي هو أحد مؤسسين مجموعة ساهم التطوعية اللي هي من الأعمال الكثيرة وإن شاء الله نخصص قادم الوقت ووقت آخر للحديث عن هذا الفريق والمناشط اللي يقوم فيها حقيقة يعني دورهم ملموس في شهر رمضان وأيضا في دعم بعض فئات المجتمع عادي
1: حقيقة يعني أنا لو أجلس أحكي على الأخوة اللي وقفوا معاي خاصة في بداياتي يعني أختي ما شاء الله عليها بحكم أنها خريجة إعلام رقمي كان لها دور كبير في تعليمي في التصوير هذا بداياتي أذكر زكريا هذا الإنسان اللي ما أروح بس ما يكونوا بالعمانية ما أروح عنه ما شاء الله
0: زكريا الهناي
1: هناي كان له كبير
0: تعرف صورني صورة من زمان وليه الحين محتفظ بهذه الصورة الجميلة ويمكن يعني التقاطتها يعني ما أظن أنها تتكرر يعني فكنا في أحد المناسبات كل التحية لأستاذ زكريا الهناي طبعا مبدعين
1: وأكيد الطاقم الثاني
0: أكيد ما في شك ما في شك ما في شك
1: المصورين
0: يعني المصورين راعي علي كم عدد اليوم موظفي الشركة
1: موظفي الشركة حاليا
0: موظفين الشركة مش الشركاء
1: موظفين الشركة أيوة 14 موظف
0: ما شاء الله
1: من أصل 15 وها أكن كل المشاعر حقيقة لأسرة الفاضل سمير البلوش رحمة الله عليه
0: رحمة الله عليه.
1: هذا الإنسان اللي جانا هادي صامت أبدع في عمله وروح وهو صامت
0: رحمة الله عليه
1: الله يرحمه ويغمد روحه الجنة ورسالة لي بنوته الحلوة أنت بنت أب عظيم لا يكرر الزمن مثل ما يقولوا الله يرحمه يا رب أكيد حاب أشكر إنسانة عزيزة في الشركة هم كلهم ما شاء الله عليهم بس هذول الثلاثة كانوا يعني سند اللي هي العنود القهوري عندك عبدالله العامري علي الفليتي هذول كانوا أول تأسيس للمقر هم موجودين عندي وعلى أنسى الفاضلة وئام الحمدان اللي غادرت الشركة لظروفها الخاصة من بعدها جايوا الشباب البقية اللي صار معانا في الفريق
0: الفريق.
1: وآخر عضو انضم عندنا تقريبا يوم الاثنين فجأة وصل عندنا قالوا أنا مدير الشركة قيس
0: كل التحية لقيس بن علي يعني مدير الشركة على طول مدير الشركة على طول يعني.
1: وصل وجلس قال لي بابا كرسيك حلو كنت هذا الكرسي يكسر ظهر
0: خلاص
1: بعليك بالحلاوته
0: عين نفسه مدير الشركة على طول الله يبارك فيه إن شاء الله ويبلغك فيه كل خير
1: يا رب العالمين
0: علي مقبلين على موسم الخريف إن شاء الله والكل بادي يجهز حاول استثمر 3 دقائق المتبقية إن شاء الله إيش محضرين لموسم ظفار لهذه السنة؟
1: ظفار المجد تطلق في حلتها الحادي عشر، وإحنا دائما مع
0: قافلة ظفار المجد طبعا،
1: ظفار عذرا، مع الفاضل الكابتن المجد الفيروز،
0: كل التحية له.
1: وأمس كنا معه في ضيافته وكنا نتحدث عن القافلة بشكل كبير كيف بتكون، والحمد لله رب العالمين إحنا السنة الثالثة على التوالي نكون من ضمن شركاء نجاح معهم طاقم الشركة بحكم أننا ماسكين
0: دوركم في القافلة.
1: نحن المركز الإعلامي للقافلة والواجهة الإعلامية لهم.
0: بس لا تغرز مثل كل مرة تورط.
1: آخر مرة غرزت.
0: جميل علي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، وأنا سعيد جدا أنك لبيت الدعوة وكنت معنا اليوم، وإن شاء الله نرى هذه النقطة العمياء إن شاء الله نقطة عالمية
1: بإذن الله تعالى،
0: وتحدث فارق في مجال الصناعة المنوعة اللي تكلمت عنها.
1: يا رب
0: اليوم.
1: يا رب.
0: إيش رسالتك للفريق؟ لأنه أنا أعرف اليوم متابعين الحلقة كلهم الفريق يتابعوك يعني، وأتمنى إن شاء الله ما يضربوك بعشا اليوم بعد.
1: والله حلال حلال عليك. رحلة النجاح لا تتطلب البحث عن أرض جديدة، ولكنها تتطلب الاهتمام بالنجاح والمسارعة في تحقيقه والنظر إلى الحياة بعيون جديدة
0: بإذن الله تعالى.
1: دائما بصمتك وأثرك هو اللي يجيب لك العميل والكاستمر. تحية لكل من كانت له بصمة إبداع، ولكل من كان سند وعون لي، عائلة الجميلة، أمي وأبي، إخواني وأخواتي،
0: الله يطول بعمرهم،
1: طاقم الشركة، إخواني اللي من خارج الشركة وكانوا سند ودائما مشرفين لي بصراحة وملجأ سند لهم. أنتم بارك الله فيكم، وترى عبد الله أنت ما
0: مكملين بعض علي،
1: أنت
0: مكملين
1: بعض ما شاء الله عليك، كنت ولا زلت، الله يحفظك
0: الله يسلمك
1: وجميع الأخوة والأخوات اللي كانوا معنا. نحن اليوم نقول أن ننطلق بدعاء الوالدين ورضاهم وبثقتكم بنا، وبإذن الله تعالى نوصل العالمين.
0: كل التوفيق لكم الكوتش علي المعني الرئيس التنفيذي لفريق أو لنقطة شركة نقطة العمياء. أنا بعدني الفريق ما ذكر الحين. الله يوفقكم إن شاء الله، ودائما نشوف نجاحاتكم ظاهرة في أرض الواقع، ونتمنى لكم التوفيق في مع إن شاء الله رحلة اللي هي ظفار المجد، وإن شاء الله تخلفون الأثر الجميل اللي من خلاله يعني تسوقوا لظفار بالصورة التي تليق بعمان وبالمحافظة بإذن الله. كل الشكر للكوتش علي المعني الرئيس التنفيذي لشركة النقطة العمياء. شكرا لك علي، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
1: الله يسعدك، شكرا لك.

مستمعينا الأحبة، ولا يخفى عليكم أن هذا الطموح الذي يعني وقوده الإصرار على النجاح، سمعت ابن خلدون يعني مؤسس علم الإجماع قال مقولة تلخص هذا الجوهر: النفوس الشريفة لا تقنع بالدون، بل تطمح دائما إلى ما هو أعلى وأعظم. فولتير قال: الرجل الذي ليس لديه طموح هو كطائر يحاول الطيران ولكن بجناح مكسور. وفي فيلسوف صيني قال: ليس مهما أن تتقدم ببطء، المهم هو أن لا تتوقف، في الطموح الحقيقي لا يعترف بالنهاية. خلونا نطلع لفاصل قصير إن شاء الله ونرجع لكم في آخر فقرة من فقرات البرنامج، وهي ما قبل الأحد. راجعين لكم إن شاء الله، وخلوكم ثابتين الموجة.

أيوة كده، خليك في المود وخلي مشوار السبت رفيقك. عبد الله بن سيف راح يكون معاكم كل سبت من الساعة 5 ل 7 المساء على الشبيبة FM. وخليك شبابي.

رجعنا لكم مستمعينا ومشاهدينا الأحبة وحياكم الله في آخر 5 دقائق تحديدا، ولكن أذان المغرب يصادف 6:59 تقريبا، إلا أنه خلونا نختم بآخر فقرات برنامجنا. مستمعينا الأحبة، بكرة الأحد وعودة للدوام والحركة والملفات والمسؤوليات، ومثل ما سمعنا الليلة بعض الحكم اللي تكلمنا عن الطموح والناس اللي تسعى للطموح، اللي دائما يقرنون الحلم بالعمل والانضباط. بكرة وانت داخل عملك أو جامعتك أو حتى تفتح كتبك وتراجع مشروعاتك، تذكر أن بن خلدون قال لا ترضى بالدون. ارفع سقف طموحاتك واجعل من كل معاملة تلخصها ومن كل ابتسامة تزرعها في وجه مراجع أو زميل هي حجر أساس لبناء مكانتك وهيبتك. العقل العماني والشاب العماني أثبت دائما أنه أينما وضع غرس كفاءته وفرض احترامه. في الختام، شكرا من قلب لكل من شاركنا وتفاعل معنا في هذا البرنامج، ممتن لكم على تواجدكم وتفاعلكم، كذلك الشكر الجزيل للعزيز علي المعني على تواجده اليوم في البرنامج وقالنا قصة فريق النقطة العمياء من عدسة إلى شركة. هذا بحد ذاته يثبت أن الطموح ليس حلم في المنام، بل هو واقع يعيشه حتى يصل إلى القمة. والأهم من ذلك يا علي، حاول دائما أن تحافظ على مكانتك في القمة. أتمنى لكم إن شاء الله أسبوع موفق بكل التفاصيل الجميلة. ديروا بالكم على أنفسكم، اهتموا بكل التفاصيل، عسى الله يوفقكم وييسر لكم أمركم ويحفظكم ويجمعكم مع من تحبون في خير. ألقاكم بإذن الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كنت معاكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ الصوتي أخوكم عبدالله بن سيف، ورافقني في هذا البث الزميل عاهد الزجالي، وكل التحية أيضا لعيد الأخويطري المتواجد في غرفة الإخراج. ألقاكم على خير ودمتم في رعاية الله. حفظ الله عمان وقائد عمان المفدى وكل شعبها الأبي في عز ورخاء ونمو وتطور. ألقاكم على خير.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

Hayat. Hayat. Hayat. Hayat. Bu Ali Şababi.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبابة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

عيش حياتك. Leave.

0: 上司。
1: يا حسين
2: قول يا حسين
1: قول.
2: تعال صوصنا تذكرنا وصلنا.

97.5 مسقط و 98.5 صلالة.

علمني وفاكرني حضرك جاي. أنا قلتها

موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شباب.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5